كوميو حوار بير بروغرام قتلال كوبنت بنق تراتو تليق رومال باوا ولوق لغراري رادي لابورتاليس أري كوكوبن بنق تراتو تليق

انتو موتام تقتلال غاوي واركو بموي لو تشوقا برا ديري برو رجالك جاني مرتد بنا لك اري يوسك توتشينا لك ir momento ba Dios shirkatat porque Dios shubun permitir are shinu karkatat shinu kar Dios are bakhla shimpitik ukunim dagdon khairu anima porque khengwa khla Dios are khengwa khla like shuya este previ

تسلم الوقت كوق الشيخ بابا ونبيذة كوق الشيخ بابا ونك أسلم الوقت تشرق قبل يستمو ميدو سيور شبواتات كتب أول يوضع إشلا كتب أول تبنك إشلا تبا موار نبيذة تبا موار نك أسلم البادر Por quien que encontró ahí en adiós, si me la le quito la, si me la le quito la ayuda. Por eso que te voy a la ayuda, que te voy a la tomar.

يا الرقم لابر كيويب إزغلار كيباب أنا لو بيتال كيباتاتو ونوار سياري كبريا ميلتاتو ونوار كي كناراتاتو ينسبل مكامل توابر يا بيل ونزبلت كامي ستار واركون اللابتاتو ونبلغت كي كتغر كمال بربلغ مكونات تغديوش تاتو تشيلكوش لا تشال كبيرة تشيلكوش لا تشاركي كاسلما بركير

قال ورسار واتس بلا خيل وشاب شكر قطات خيل وشاب شكر ديوس قتلال كواندو رقيق جابيا كون طولو إرقاني ماتس بلا خيل وشاب شكر قطات إنقاحك أوير ديوس قتلال نقاحك أوير قطات أريبا چاني ماري كمبيخ باتي أمير مانا Lucía.

ይሆናል። سبل اخبار كوخ يرق قمرو تصير قطات قمرو بيشاب رديوس شبا كوخي تختخ شبا تشوخوكيل وركاري خواك بينا تشولو وچليلو قچلالي تلبس ونوا ارقيك قبيخ بيرو اقستقني كوبونا كونتسير اقستقني كولمتخن ريرك اشرير ركب ايشيكري قاسك كولمتخنا قچلال بوركي وارو تصير قطات ترتيب تليك Haré rongel le cupan acontecer. Si guarque uchlal mcquil tuar kashri, si kah mcquil tu uchwau kashri kpina. Si guarque mccartach cupanak ashwau kunangostrich kerchlal. Kapana seguir. Adelante kchlal. Kajene. Rechlanan, rechlatat, rawechala, rawechali. Es tiempo, chkmar katat, chkmar Dios, chmaru zirkatat, prawanima, chkarawanima, trolawanima, chiaru zirkatat, prawanima. Dios, aret, katuchabeh pnak, tkchabishalakr maru Dios. سبلغ تكورك القطار تشيرا نمالا وركاري خوار ار ديوس تكوبيخ جلا اي اكيو استوي على بويرتا ايامو سي الگونو اي مي بو